تسعد راح نيت 16 minutes شميتو ميا راجو مسامبيكي شتي جي جي ينبان هلاو منو جن جواني يانو تامي هاشو سنجي تا باباي كنه هيتا بولي سانا چيكاو هي مبير لاتين دانو كنه جي تاكال هلاو يتنا بيما كوا هيتا كمونينغا منو نوكو بلانو ينباني هي بولا هي جي سماما هيكونا بلو ينجي سيتو نيني ميتو موي نيني هاتي او ما هاكو هاكاريكا مويو وين.